0: ما هي تركيا؟ كاتشا كاتشا يفكر انا ما تركي تريو تاكوا او تاتكو افيه.
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.